منذ عام 2000 قطع فريق دراجون من أجل السلام أكثر من 130 ألف كيلومتر في أربع قارات، متجاوزا كل الظروف الصعبة ومحققا بنجاح أهداف جدا مهمة.

التزام كوفئ في الخارج من قبل مندوب الأمم المتحدة في كوسوفو عام 2012، وفي إيطاليا بجائزة من رئيس الجمهورية ورعاية رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب وقطاع الأمن العام ورئيس جهاز الشرطة، والتعاون الذي لا غنى عنه مع الأمن العام للإنتربول. المغامرة وعشق الدراجة النارية والتضامن والحرية والتعاون مع الشعوب ومع قوات الشرطة الأخرى في جميع أنحاء العالم، هذا ما يعني اسم موتو فور بيس.